0: demain, moi, à dimanche. Je suis zéro neuf. Toutes ces petites putes, je suis zéro neuf. Je suis zéro neuf. Toutes ces petites putes, je suis zéro neuf.
1: كلش راهو في الزليف تشيك ييه تشيك تشيك تشيك في حومه كارتي دارجي من صغر كنحبي لارجي في راسو كانو كاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباجو وهي فين افونجات قعدو كلكو نوفراجي والباقي كاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقه للراس عجزير فدلكو الراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشه مره قالو

منكم كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي عرج الله بوز تعلمنا ألف حشوة كربيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يمات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفضر له القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفر فو لحمش علينا